احنا بالشدة واخد تراك لك ولك مش حلوة كونغ فو شت انا زين حكمة كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه 2015 بيبي انا مكتب بس ده كان لسه سبعة مش ستة ستة ستة زي ما قلت قبل كل كولد

لكن ما عملش ولا شيء تقليدي. انا مفروض طاقه دايما شده توحيني, مخلوط عصبيتي بين شداد موسليني. انا عالم بايدي بس يتظبط تركيزي, ضخ ضخ ضخ بلكي تصيني. عليك افلك يا زميلي, كلنا بدنا نعيش خليني. خلي الارض تهز زي فيفي, بدي ملايين عديني. ولدي هذا سين ولدي, انو سنتش انا فيكم مشتبه. تحكي ليش بلا اكل ددي, ولدي زيت الكذاب عش فدي. ايزي بيبي كله ايزي, همشي هون بيجي نفسيتي. لكن سولو مش ماري ولا لويجي, مش مارادونا انا بشد بيدي. اه ولدي عارف كلك ولدي, شفت كله باع كله بالعزمه. ما تشوفش صم ابوكم احنا بالشده, واخر تراك لك ولك مش حلوه. كونغ فو شيت انا زين حكمه, بتخبط لي سهم وانا مش منتبه. 2015 بيبي انا مكتب, بس لكن لسه سبعه.